فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ربك فحدث.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.

وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ربك فحدث.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.

Iman TV. الحلف لأجل الإكرام، لأجل الإكرام، هذا يحصل عند كثير من الناس في المطاعم. لما يجي يحاسبون يقول والله أنا اللي بيدفع، أنا اللي الحساب علي. يقول الثاني والله أنا اللي أدفع، والله إن الحساب علي. ها، هذه يمين منعقدة، لأنه يعني ستكون بعد قليل، سيكون الحساب يعني أو دفع المبلغ بعد قليل. طيب، اليمين الكفارة على من؟ على من حنث. كيف من حنث؟ شخص قال، يعني خاصة الشباب هذول الله يوفقنا وإياهم، يكثرون من هذا، يقول والله العظيم الحساب علي، والله العظيم أنا اللي أدفع. يقول الثاني والله العظيم أنا اللي أدفع، والله العظيم الحساب علي. ها، اللي ما يدفع هو اللي عليه الكفارة، اللي ما يدفع هو اللي عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه حنث. ما معنى الحنث؟ الحنث هو ترك ما حلف على فعله، أو فعل ما ترك على تركه. الآن هو قال والله أنا اللي أدفع، طيب ما دفع الحساب على الكفارة على من؟ عليه هو، عليه هو. وهذا يحصل أيضا حتى بين يعني النساء، أيضا يعني يحصل مثل هذه الأيمان تحصل كثيرا، فتنبهوا لهذا.

حكم تجميل الأسنان من برد وتركيب وتبييض؟ يعني في تفصيل صراحة. إذا كان علاجا فجائز، العلاج جائز، كان تكون هناك فتحات بين الأسنان تؤذيه أو تجمع اللحم أو شيء، أو كان فيها آلام أو شيء، فهذا ما في بس يعني بوصيه الطبيب. أما إذا كان تجمل إنسان يبرد الأسنان، لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال التفلج هذا طيب، والتفلج محرم، ما يجوز أبدا، ما يجوز تفليج الأسنان. لا، على النبي صلى الله عليه وسلم تفليجات بالحسن، لكن إذا كان علاجا فلاس. أما التبييض فهو أهون من ذلك بكثير، يعني التبييض ما لا بأس به، لكن برد الأسنان وجاء الفتحات بين الأسنان أو تسويتها وكذا كله لا يجوز إذا لم يكن علاجا. نعم.

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ماذا لهم؟ تتنزل عليهم الملائكة، هذا عند الموت، يبشرونهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما تستقبلونه من عالم جديد، لأن ما بعد الموت بالنسبة للمؤمن كله نعيم، كله سعادة، استراح من هم الدنيا وتعبها ومشاكل همومها. فالموت بالنسبة للمؤمن عيد، حقيقة الموت بالنسبة للمؤمن عيد، والله الفرحة عند الموت بالنسبة للمؤمن أعظم من الفرحة يوم العيد مع أهله ولقاء بأرحامه، لأنه يتلقى الملائكة ويبشرونه ويأخذونه ويصعدون بروحه إلى الملأ الأعلى وشيعوه من كل سماء مقربوها حتى يصلوا به إلى السماء السابعة، ويتكلم رب العزة اكتبوا كتابه في عليين، الله أكبر، عيد وتعظيم وتفخيم لهذا العبد المؤمن الذي نجح في الامتحان في الدنيا، فما يرى إلا الراحة والنعيم بعد موته لاستقامته. تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا على ما فات، على ما تركتم من مال، من أهل، من ولد، لا تحزنوا، هذه الدنيا دار ابتلاء، وغدا يجمعكم الله في الجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولهذا إذا أجاب في قبره يفتح له باب إلى الجنة، ويفرش من الجنة، ويلبس من الجنة، ويأتيه من روحها ونعيمها، ثم تتنعم روحه في الجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما توليناكم في الدنيا نتولاكم في الآخرة. الملائكة تتولى المؤمنين في الدنيا، ألم تقاتل الملائكة مع الصحابة في غزوة بدر؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشجع حسان بن ثابت على هجاء المشركين ويقول أهجهم وروح القدس معك، يعني جبريل معك يسددك، وكما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال إن للملك لمة في قلب العبد، فلمة الملك تصديق بالخير وإعاد به، يعني تجد في قلبك حب للطاعة وإقبال عليها، هذا من تيسير الملك لك أنه يحثك على الخير، كما أن الشيطان يوسوس، كلما أقبلت على الخير ملائكة تحتفي بك وتكون معك، وما تدري ربما تكون نائما تستيقظ هكذا مباشرة للصلاة حتى لا تفوتك الصلاة، ما تدري ربما ملك أيقظك وأنت لا تدري، الله أعلم. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولهذا أول ما يخرج المسلم من قبره يرى الأهوال والفزع، قال لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون.

يشكل بعض عقوق الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، أن البنت تعق أمها، تعق أباها، أن الابن يعق أباه، يعق أمه. ولكن للأسف الآن بدأنا نرى شيئا آخر. يعني جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن ابني يعقني، فعمر استدعى الولد قال تعال إن أباك يشكوك يقول إنك تعقه. فقال الغلام أو الابن لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين ما حقي على أبي؟ أبعرف لي حقوق أنا ولا ما لي حقوق؟ ما حقي على أبي؟ قال حقك على أبيك أن يعلمك القرآن وأن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك. يعلمك القرآن ويحسن اختيار أمك ويحسن اختيار اسمك، إن هذه من حقوقك عليه. فقال أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما أمي فأمه، يعني والدي تزوج أمه، يعني الأمة الإنسان لا يجوز أن يتزوج الأمة العبدة. يقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. إذا عجز وقال وأن تصبروا خير لكم، يعني ما يجوز الإنسان يتزوج أمة. ليش؟ لأن الأولاد سيصيرون عبيد، العيال يكونون عبيد، عبيدا لسيد الأمة، فما يجوز الإنسان يتزوج أمة. صرنا لأن الابن يتبع أمه بالحرية والرق ويتبع أباه في النسب. فقال أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما أمي فأمه، وأما اسمي فجعل. مسمي ولده جعل، الجعل اللي الخنفسانة هذه تغدى على القاذورات وكذا. قال مسميني جعل وخلاني عبد متزوج أمه وما علمني شيئا من القرآن. فالتفت عمر إلى الرجل وقال عققته في الصغر فعقك في الكبر. يعني الوالد هو الذي يعق. يعني يسألني بعض الأبناء بعض البنات يقول أمي تدعو علي الليل والنهار على أمور تافهة، أبي يدعو علي، أبي يظلمني، أبي يأخذ أموالي، أمي تأخذ أموالي، أمي تسبني، أمي لا تحسن تربيتي، لا تعتني بنا. فالآن صار بعض الأبناء وبعض البنات يشكون عقوق الوالدين وإهمال الوالدين وتقصير الوالدين. فعلى الآباء والأمهات أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يربوا أولادهم تربية صالحة، لأن صلاحه راحة لهم. صلاح الولد والبنت، الابن والبنت، راحة للأب والأم. غدا سيكون البر وتكون الطاعة. وذاك يقول وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فعلى الآباء أن يتقوا الله في أولادهم وأن يحرصوا على تربيتهم، والله المستعان.

0: أسألوا أهل الذكر فلا يسأل أي أحد وإنما يسأل العلماء.
1: فتوى علماء
2: الساعة شأنها عظيم، يوم ترونها وكل سيراها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، كل يبعث فهو يقين عندكم، وهناك يكون الجزاء، يوضع الكتاب ويؤتى الإنسان كتابه، فمن الناس من يعطى كتابه بيمينه فيرى ما فيه من الخير فينقلب إلى أهله مسرورا ينادي ها أمقرأ كتابي، ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. ومن الناس من يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره وتمنى أنه لو لم يدري ما حسابه. فمن الناس من لا يحاسبه الله ولا يعذبه الله ويدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، من يحاسبه الله حسابا يسيرا فيدني الله عز وجل عليه كنفة ويستره ويذكره بذنوبه ويقول أتذكر ذنب كذا، فيقول أي نعم، أتذكر ذنب كذا، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه هالك لأنه رأى ذنوبه يقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم، فيستره الله يوم القيامة ما يفضحه، يقرره بذنوبه وقد أدنى عليه كنفه وستره ويغفر له. ومن الناس من يناقش الحساب ويناقش في أعماله، ومن نوقش الحساب هلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نوقش الحساب عذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس والعياذ بالله من يفضح، وهؤلاء الكفار والمنافقون. ومن الناس من يفلس يوم القيامة، يفلس ليس لأنه لم يعمل الصالحات لكن لأنه ظلم الناس، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام مقبولة لكن يأتي وقد ضرب هذا وظلم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته لهذا ومن حسناته لهذا، حتى إذا لم يبقى من حسناته شيء أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فينبغي أن تلين قلوبنا لما قال ربنا سبحانه وتعالى، وأن نرجع إلى الله، وأن نتفقد أنفسنا، وأن ننظر في أحوالنا، هل نحن في حياتنا، هل نحن في بيوتنا، هل نحن في جميع تصرفاتنا على ما يريد الله، أو أن عندنا مخالفة وأن عندنا ذنوبا، فإن وجدنا ما يحب الله حمدنا الله على ذلك وسألنا الله أن يثبتنا عليه لعلنا أن نكون من الفائزين برضوان الله سبحانه وتعالى.
3: الإيمان تيفي.
4: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. رواه البخاري. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kapan beliau bersabda, fi maradhihi alladhi lam yakum minhu, beliau bersabda ketika dalam kondisi sakit, yang mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya karena menjelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka? Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan para anbiya mereka, para nabi-nabi mereka, tempat-tempat salat.
5: Perlu diulang-ulang kembali mengingat kematian ini. Karena kematian tidak bisa kita atur dengan diri kita.

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

انطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد

فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم

0: Sudah infak kaliman bulan ini?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berharga ini kita diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa terus menuntut ilmu syar'i, terutama kepada para ulama rabbaniyin. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi menimba ilmu dari salah satu guru kita dan masyayikh kita, yaitu beliau Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala, salah satu dari ulama di kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan beliau subhanallah, dengan kesibukan beliau, beliau menyempatkan waktu untuk kita, terutama kepada kita kaum muslimin di Indonesia. Beliau sangat perhatian besar dan sudah tidak asing lagi, beliau sering berkunjung di negeri kita yang tercinta. Tentu ini merupakan salah satu dari perhatian para ulama kita kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia. Dan bertepatan dengan akan datangnya bulan Ramadan, maka insyaallah kita akan mendengarkan kalimat taujihiyah dan juga nasihat-nasihat beliau, serta terdapat beberapa soal-soal yang telah sampai kepada kita yang akan kita tanyakan kepada beliau. Sehingga dengan taujihat dan juga jawaban-jawaban dari beliau, kita semakin mendapatkan banyak dari ilmu dan juga kita bisa makin beramal dengan baik. Fadilatul Syekhina, waradatna as'ilah min al-ikhwal indonesiyin wa qabla ijabati tilkal as'ilah la'alana nastami'u ila taujihatikum wa irsyadatikum fi istiqbali ramadhan fali syaykhina fali atafadal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. هذا الموسم العظيم وهو شهر رمضان المبارك هو شهر عظيم شرع الله صيامه لهذه الأمة كما شرعه للأمم قبلنا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذا الشهر العظيم شرع الله لهذه الأمة صيامه، وصيامه واجب على الرجال والنساء وعلى جميع المسلمين، ولا يعذر في هذا إلا من كان على سفر أو به مرض يمنعه من الصيام، وكذلك الصبي الذي لم يميز فإنه لا يشرع له الصيام، وإن كان الأولى أن يدرب الأطفال قبل البلوغ على الصيام. هذا الشهر العظيم هو موسم من مواسم الخير، ومن خصائص هذا الشهر الكريم والصيام عموما أن الله عز وجل جعل ثوابه منه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأضاف الله الصوم لنفسه، فالعبادات يضيفها الله عز وجل لأصحابها للعاملين، إلا الصوم، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا شرف عظيم للصوم أن يضاف إلى الله عز وجل، أن يقول الله عز وجل: الصوم لي، ثم قال: وأنا أجزي به، وجعل الجزاء مبهما، لم يبين لنا نوع هذا الجزاء، وهذا يدل على عظم الجزاء من الله تبارك وتعالى على هذا العمل العظيم الذي أضافه لنفسه ووعد أن يثيب عباده عليه منه سبحانه وتعالى.
1: طيب. Setelah beliau mengucapkan alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwasannya Ramadan adalah sebuah momen yang sangat agung

حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت

وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له

0: خبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

حكمتني غادي واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم

متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر

وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا